0: Sayın seyirciler, şu an sizi Radyo Süper'den dinlemenizi rica ediyoruz. Sanatçımız Tarkan.
1: بروني قلاش اللعبة ترمن الحلفلو عش لسرمن حبيبي تويست عنش لا ما تغنى في النعبر قشو في البلعها
2: لا